0: خلاص ماتش اسود
1: خلاص انا بقول لك
0: بيجرى
1: ماتش اسود
0: بيجرى
1: بيجرى
0: بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى بيجرى
2: Thank you. Thank you.